اليوم مصطفى الله يجيه كابوني كانان كي وجات الله يجي عبد الله عمر قمي او غوفرنر كانو الله يجي الفا عمر جلو وين بريزدان تبيت الفلاو الله يجي عجبا وبابا مجات عمر يجي الله يجي عثمان ابو كاميرون الله يجي كدر ياهي الله يجي سيبتو او كله او ابيجا Neda hebi adnar nufur sahebay barke Allah perri goy on kebi on gadi mojare ko heddi go junga Allah woni base ko kuyato wiide barka modon Fatimata